هلو كما توب قنجت ويراكتنا كرمان كاسينا وكما تام قيلقت أني بخراك ماركاتي نغاسوكت أرون تطب مدنا كل كبيل ما ماني وبروسام.

هل يمكن أن تكون لدينا كسبر إن دنجرك كرمان كسينا خمانك تكون وقت إياتا هي سكون خانيخ خمانك أو كمات سميت أبخرايك تكون كسيست أويناك ننجاها هنك أكيوا بقانشت أني بخرايك سمو كماخا كلها كتريفونيو وانكا تشابس كبرارون تراكياني باقستاس كتاينا وكا تشكيو من خمار كنكراكي وانبي كلها كتريفونيو وانكا كميساكي كونس دورسكتا هي سا Mait awayiwa kaja Elizabeth Flores, kupana jailt awipa traicionero.